اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

سهلت تهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد

قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

الله للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا

بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا الله

ذاتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله
1: هر كسيك لبيانيان و ايواران دا چوار جار بيخوينيت خواي گورا لهمو تاوانكاني خوش دبيت ابو داود روايتي كردو

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ve sellem ve barak ve en'am ala seyyidina ve habibina seyyidil evvelin ve'l ahirin Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ummeti. Rezan, esselamu aleykum ve rahmetullah. Vasi joriyeti jiyan mankır, jorakani jiyan, quality of life. Am terbiyete bernameye ke Peygamberi Xu aleyhissalatu vesselam emri pekira ke ev teskiye بسري بروا ودعي حضرت إبراهيم جبكاتي خوي وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يكيل إيشا كانوا أرككاني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام باكش كدنوي داروني أصحاب كانوا وباش أو أرككه صالحين هي بياو شاكانا او ارکه ارکی سرشانی هموانه برنامه بیل سری بروین لیرا چی حلاسی با او ارکه همو ایم خومانه شوین و احتیمان بل مظهر من ادین ای غسلی دلکه پاکدنوی او دلا تربیتی او نفسه چی حلاسی پی ای خومان اتوانین بتنيا او منهج فيروكي لسري بروين تسكين نفس مانكين هستكم بتنيا قرصة زور قرصة بتنيا عجبتين لي هندي ما مستا توجيهي قتابي كان يكالن برون كتابي عبد القادر جيلاني بخيرنا وقدس الله سر برون كتابي كان امامي غزالي بخيرنا ايتر روحيا برزبنو او هيدرازنيا بخير نوا إنسان وعي زياءك فكر وآسوي بركدنوي فراوانة بي معلوماتي زورة بي مالام تسكية بكتير خير نوا دروزنا بي تسكية برنامجي عملية أبي خود هستي تربيتي نفسي خود بي باش توجيه ورقرتن لما مستعيك بخير نوا دروزنا بي خير نوا وعي دوستة بي بيداري معلومات الزياءكات ثقافة برزبيته بلام تزكية هاكش كرنوي درون خود بها إنما الشكر بالتشكر إنما الصبر بالتصبر خود بها الصيبة وكاتيك كأتشيت انترنت لكابينيك هاي بتنيا نقري وشتي خراب أقر قرأيت يعني شي يعني أترسي لشاوي خلقي بلام للرقيب وعتيدنا ترسي شن ويرانا أو إيمانا خوا سبحانه وتعالى وصفي منافق كافرك أفرمي لإيوة أترسن زياتر لمن أو صفتي منافق صفتي كافرة أو هنابي تربيي نفس أو هاكري شخصيتي كتهبي كردارت لناو خلقية وكردارت بتنيا همان ختي مستقيم بيت حساب خلق نكي حساب بوخواب كي اما الراستة لسري الرم خلق بي خوشة بينا خوشة اوتا نك تصرفهم لناو خلقها جوري بيو بتنيا جوري كي تربي مخالف

خوشویستی تیکل به شرم و حیا علم او خشیه علم علم کواتلی را اوی دلکی مضبوط نبی خشیه نیه اوی دلکی مضبوط به خشیه هیا اوی خشیه هبو کار اکات دلانی تر کواتلی را تو حقیقتی که بورون بو استاتی گیشتم بوی فلان کس که قسم لگل که شهاده دکتوره کارم تینا که بوی فلان فیسار کس باجی رعنای که مام علی که خینوار نیه قصه که چه تناو دل موه و خشیه هی لدل و ایله صالحین فرمون وشیک لقراغی دل و بیت داری اچه تا قراغی دل لناخی دل و بیت داری اچه تا ناخی دل لدل و نیت ممچین نیه بچه تا دل اوی او خشیهی نبی خواه کر علومی اولین و آخرینی ابو قیمتی نیه او که ابلیس و کس بقى ابلیس زیرگ نیه و مرج نیه ام خشیه بر ریزان تنها درابه با علما کان مرج نیه بوچی نفاق و دوروی شمولی علما کان ناکت شمولی ان اکات لصحیح ترمذیه اکثر قراء امتی المنافقون حديثه قرآني قرآن يعني لبرو تفسيرك شيء زاد ومعنى أوني خشية نحو نوار كان محروم لي أو الصدق أو برنامجك أو علمه لحديثك للصحيح الترمذي رسول الله فرمي أول ما يزول من الناس الخشيه او كما قال يعني يا كم علم كخوا عباته وبخوي لنا وخلقي علمي خشيه اما الناسك اما علمك ناسك يعني واتصور ما كان خشيه حالك توشي يك قبي وهوارك لا خشيه علم يكك العلم كان باطن علمي جوهر او ايمانك عرزم كردن ابي بچيت دل و ابوي او دل صالح به خوا وصفي ايمان نار اكات يا ايمان ناران اكات بس يا خال الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون او كسانا كاتي كناوي خوا ابري وجليك ترسيك خشيه يك وشركه يك دي بيانا نروجي بيان جربلاني كمو يومان لبعما هي يك مزقوت لواني جاري ويدوسيه مزقوت يبي جومانا تخوا مشركه من بيانات بان مانا كات بو هرستشي جباري كونكان سبحانه وتعالى ناوي الله أبات الله أكبر اي مجاري واقصي خما نابري كواتا او صفتا من ابي مراجعة بكينا وترفي ايمان او ها بيوري خوافرمي ايمان نار او كسي كناوي من ابري ترسيك دي بدليا چه ترسيك ترس لعدالتي خوا ترس لمحكمكي ترس لهيبت وجلال وعظمتي خوا او ترسيك خوشويستي لغلا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا كاتكش كايه كان اخوان بودخين ريتوا ايمان ينزياك اما كقران يقبينين لقناتك اي غورين للراديو يك على تسجيلك اي كوجينين ايمان نار ابيك ايتك ها بجويا ايماني زياكات وعلى ربهم يتوكلون صفتي سيهميان هميشة بشتيان بستو بخوا تقسأك إيمان نالس بين ينبولات وإن شاء الله ينبولات فشنا بستي بلشي خوي أم لشب لحظات تيغتي نالي أود بو أكم من بارك ديمي

piştîne bestu be maddiyat hemûî ale inşallah. Ca eger wir dibîne emsê sîfetê xwe besiye ka we celle dila qelbiye tiştekî qelbe nabîn rê ve çav min tu neybînî. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زياد بوني إيمان لدلا شوينجي دل لاني دل يبلين لاني إيمان دلا وتوكلي شوينكي هر دلا كواتا سي صفة بس سي صفة وصف إيمان نارك هر سيكي قلبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ایستا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواست حسن حسین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان بردوامين لخزمتي خوشويستاني خوا عليهم السلام ولخزمتي خوشويستمان عيسايا عليه السلام. ابن عباس فرمي عيسى عليه السلام داوي لحواري كاني كرت كآية أتوانن سي روج لسريك بروجوبن ودواي چيتان بيوي خوابتان جبت جفكا وتيان اگر او سي روج بروجوبين آية خواي قولة أتواني سفريك لآسمانو داب زينب. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله فرموه لخواب ترزن بارز غاية سنورة كاني خواب كان أو أبو أمان دعوايان كل آية خواي قولة أتواني لآسمانو سفري داب زينب هرشان زانان أفرمون وشي يستطيع بمعناي استجابيت واتا آية اگر ايام داوا لخواب كين خواه والله من ايات وصفره دا بزيان لأسمان بلام ديارة ام تفسيره لواني تفسيره كي دروز نبه چون كا بو بلغيكا عيسى عليه السلام افرمي قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ايوا پارزگاري سندرکاني خواب كن اگر ايوا براسي ايمان دارن اوان وطيان ايما تنها امانوي اللي بخوين ودل من آرام بيت و بزانين كتو راست اكي لوي كبيت غاندوين و ايمش ببين بشاهد لسال او قضيه او ابو عيسى عليه السلام داوي كل پروردگار اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. عيسى عليه السلام داوي لخواي قولا كرفان پروردگارا سفرو خوانيك من بو داب زينا لآسمانا و كببه بجشن بو يكمو كوت هايمان و بلغو آياتيك بللايتوا و بعد صلاتي خود رسخ نام دا تو باشتريني رسخ داراني خواي قولا ولامي داوك عيسى دايا وفرموي قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فرموي او من سفرك دا عبزيانا بلام هركس يقل دواي اما كفر بكا بباور ببيت سزايكي ادم اشكنجيكي ادم سزايكي ادم هيچ كسي لبيش او باش او سزانة درابي او تري حوالي كان كأميان بيز باشيمان بونو ووتيان نامانو لترسي عرشي خواي قولا بلام اوي كراستا اويا خواي قولا صفتي وايا هرشي بلا جيبا جيكا امري خواوايا وخواي قولا سفركي دابزان او تري كاتيكا خواي قولا سفركي دابزان او تري سفركي سور بو لنيوان دو بالهور بالهوري اللي جير سفركو بالهوري كيش بالهوري اللي جيرا وسفركي القرتبو بالهوري كيش بو بسربور بخطاء بو خوانكا بو سفركو بو شيوا حت خواروا. عيسى عليه السلام كأم سفره بيني دسكر بقريان وفرموي اي پروردگار بيك برحمت نك بعذاب خواهي جان اما سفره رحمت بي سفره عذاب نبي شو كان ترسا لحواري كان ترسا كسي دعاي بباور بيت بي بخزيت خواهي قولي بو شو عذابي بدا بو عيسى عليه السلام لكر حمو حواري كان سجديان بو خواهي قولي برت كسفره كده بزي حواري كان بوني واخوش وتامي واخوش انكر دبو جولك كاتي امان بيني سور نارحته بيزار بون همو بلاوايان كرت زور بيان بلاوايان كرت اتر عيسى عليه السلام لقل حواري كان دانشتنا سر سفلكو كسري دا بوشرابو سلكان لابردو فرموي بسم الله خير الرازقين بناوي خواي باشترين روزي داران شمعون ايشي لقتابي كاني عيسى عليه السلام كاتي امس فري بيني لآسمان او ام خواردنو تامو بوني ابو فرموي اي بيغمري خوا عليه السلام اي اما خواردني دنيا يان خواردني بهشتا فرموي هيش كاميانيا عيسى فرموي هيش كاميانيا فرمي اما خوانيكا خواي قورا بو ايوه بتايبتي بدي هناوا همي عدس يعني كربا خواردن اما انتير بون او خلقي كلو ناو بون كوبو بونوا خبر روش كاس فرد عبزي ولا اسمان او عيسى وحواري كاني لي اخوان خلشي كيزور هاتن اوانيش هاتنا سر سفرة بركتي ام سفرة لدعاكي عيسى كفرمي خواي يعني بيك بسفري الرحمة نك سفري عذاب افرمي اوي هجار بو لي اخوار دولة من ابو اوي نخوز بو چاك ابو اوي كيشاي ابو كيشاكي چار سر ابو لبركتي او سفري كفرورد قاعد اي بزان ابو اتر كاد ورده ورده روي برو ايوارو خلق بول بول يلم سفري اخوا اتر كاتي دمو ايوارا سفرة كبرز بو برو اسمانو وكو اوي هيچي لي كم بيتوا وکوای کس هیچی نخورد بیه سفره که چون آوا هاتبو آوا گرایو بو آسمان دوای اوی او همولی خورد و اوشی کلی نخورد بو ام حوالی بیز زور پشیمان بو. عزیزکانم روشک عیسی علیه السلام بلای کومله لجولکه تی پرین که زور قصه ناشیرین و نشویان پیوت روش بروش عیسا علیه السلام شون که دکان عیسا زیاد یانک آیت و معجزه و بلگکان عیسا زیاد ابون جولکه زور زو توربون خریک د صلات یان لدس اچه خریک دینکه خلق وازی لین دینکه یانو خلق بلولا عیسایت بویا که عیسا یان بینی کوت نقصی زور ناشیرین پی و تیان ساحیر کری زینا زور قصه ناشیرین تیان پیوت عیسا دعای لعنتی لیه کردنو کجولکه امان بینی زور توربون کوتنا دانانی پیلان بو کشتنی عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام برداوم بول بان کردنی بنی اسرائیل برز گار کردنی ل رومانی کانو گرانویان بولا شریعتی پروردگار. بویا جولکا جاری کیتر کوتنا هولی کشتنی عیسی علیه السلام لم شر اتشوبو او شر لم لابو اولا بلام اوان برداوم بدوای اوبون. سروچی کاهینکانی جولکا کناوی قیافابو و تی اگر کسی یک بکوچرت باشتر لواي جلي ناوبتيت جلي جلي ناوبتيت كأمش فتوابو بوكوشتني عيسى عليه السلام كبا عيسى بوكوشين عليه السلام وإتر إما رزقار أبينو أما مخلق اللي إما دورنا كويتو بوي حرصان تشون لاي حاكمي روماني كبيلاتسبو كباشاي دمشق بولوكاتيا وكسيكي بتبرزبو أستيال برزبو وتي عن قربان كسي قاتو تناو بيت المقدس خلقي توشي فتنة أكا وان لي أكا دجي مليك بوستن و باوکو کر لیگ اکا و او تیان نالکی ناشرعیه دایکی زینای کردوا خوی ساحیر و دروز نو العیاذ بالله ام پاشای لبر اوی کسی که بتپرست بو لبیرو باوری اوانا وابو اگر کسی بیتاوان بو کجلیت خوال لیان تورا بی بتکان لیان تورا ابن بو او تی خوطان چی لی اکن لیب کن نویرا او هیچی بله بو او کشنکی دای و دز جو لکه بو اوان تاوانکی یل گرن او تیان چی لی اکن لیب کن او تیان قربان لخاشی بده و تی خود انجام بجیب کن. بویا فرمانو آمریکوش نکد رایو دست جول که بلام خوای جوره برگاری کی تریه ابو با عیسی علیه السلام اویش برکرد نوی عیسی بو سلامی خوای جوری لبی. رج عیسی علیه السلام لقل قطابی کانی دانیش تبون لدری وش جول که و رومانی کانی جند رومانی کانیش چوار دوری آو مالیان گفت بو ک عیسی علیه السلام خوی قطابی کانی تیابون. عیسی علیه السلام اتر زانی پیامک ام کوتای پیاتوا کاتی اواید ایرب جیبیاله دنیا بجیبیاله برز فکرتو بلای پروردگار بوی فرمی چی ایوه لقیامت لقل منابه و خوای گوره شیوی بخاطر سر شیوی من لجیاتی من بگیره و لخاش بدره چی آماده لدوانزا حواری کن یکی کن تیابو که لهمیان گنجتر بو حلصاو فرمی من آمادم ای پیغمبری خوا عیسی علیه سلام فرمی تو گنجی دانیشه جاری دوان فرمی چی آماده همان گنج حل سایوه جاری سیم فرموی چی آماده به همان گنج حل سایوه فرموی بله تو او کسی که خوای گوره شیوی من اخاته سر شیوی تو لجاتی من اجیری تو لخاته درید او بخوای گوره شیوی عیسی خصه سر او گنجو او گنجو که عیسی لیهاتو ملائکت عیسی علیه السلامیان برس کرده و او بو که حواریکان یک به یک بگریان و خو حافظیان لعیسی کر علیه السلام و پیشتر عیسی علیه السلام خواه حافظی لمریم دایجی کرد که دایا جان اگر ملای پروردگارو بریاری پروردگار رزگار کرد من لجولکو سرخستن بو آسمان او بو عیسی علیه السلام لکلاو روشنی او خمالی کتیایا بو برس کرای و روش برو آسمانو جولکه درگاهش کانو هاتن ناوا کاتی هاتن کسی کان بینی امک گنجا کچوب شو عیسی گوانزانی عیسی گرتیانو بردیان دوی اشکنجدان لخاچاندا بو ی خوای گورا افرمه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وتيان هما بيغمالك خوا ما كشت خوا يقول أفرمي وما قتلوه وما صلبوه نكشت يانو نلخاتش شاندا ولكن شو بيها لهم بلكم قمان يانو أبوك كشت يانا كتونك خوا يقول كسي كيتري قصة شوي أو وعيسى عليه السلام خوا يقول أفرمي إني متوفيك ورافعك إلي فرمي أي عيسى من وفاد بتو أكمو وتو برز أكمو بلايخون و پیغمبری خوشویز افرمی علیه الصلاة و سلام عیسی بینی لا آسمانی دوم و عیسی پیش اوی برز کریتا و با آسمان مجدی هاتنی پیغمبر صلاة و سلامی دا بحواری کانشون کوتکانی فرموی و مبشرم برسول یأتی من بعد اسم احمد فرموی بتاخد مبن بخم مبن لدوائی من پیغمبری کناوی احمد و صفاتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بباس کردن هاچن عزیز کانم هنیکس پیانوای که عیسی علیه السلام برز نبود تو بالکو مردوه بو آسمان او بابتی که تفسیریه لذرشون اشارم پیا کردوه بلام اوی که قناعتی کلیم پیتی ببی روشون لا تدبر لآيات كاني قرآن ورحمن لآيات كاني قرآن وتدبر آيات كاني قرآن وترتيل آيات كاني قرآن أو حقيقتها هيك عيسى بله ببي آيات كاني قرآن برس كلاوته وعيسى عليه السلام جالت لدى أبازي وموضوع تفسيرية بارحل عيسى عليه السلام كوتا بيغمبري بني إسرائيل وكوتا بيغمبري ملوفاتي بيش هاتني محمد عليه الصلاة والسلام برس كلاوه بو آسمان اترق خوش كلا بو هاتني سرداري بيغمبران محمد عليه الصلاة والسلام سپاس بخوا لخزمتی برستانا لا زنجیرا حلقه یکا لا سلطه دروزبونی گردون و آسمانکانا و بردوام وین لخزمتانا لخزمتی خوششویستان و حلب جیراوانی خوا پیغمبرانی خوا علیه السلام بو امیدی توانی بیت من بشی لرژیانی او خوششویستانی خوا با ایو بگینین ساتان یک آرام بو بیتین لخزمتی جیانی او خوششویستانی فیری دعوه و بانگوازیان بو بیتین وبزانين كأم دينا أم بيام آو بأيما نقشتوا بزانين كچندين پیغمبري خوشوستي خوا عليهم السلام نارحتي بيني وآزاري بيني وتا أم بيام قشتوا بأيما داواكين لخواي قورا كبما كتشون كتوي پیغمبران سلامي خواي قوريان لبي داواكين لخواي قورا لروجي قيامتا بدي داري أو پیغمبران شاد من بكاو بچين خزمتيان وليان بپرسين أي عيسى عليه السلام توچيد بسرهات موسى عليه السلام چون رزقارد بو لدسي فرعون بچين لا نوح لا إبراهيم أمي كباس من كل جيانا كي كقرآن تو مالي كردوا خوين بزماني خوين بمن بجرنوا لراهاتنا كتاي جياني پیغمبران عليهم السلام لدهات ولا خدمتي برسانا ابين لخدمتي شيرك قران يكان كاواني شان شيروش جي قرانين شان باسي وبسرهاتي كسايتي شان شويني كيترا كل خدمتي برسانا باسي اكن لدهات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
1: كاتجمير سي باكاتي هريمي كردستان سبيد اف ام

0: باركين لقد سي كفي في بارزي ديت معاربة وفزوز كحكومة أبي نتن بكين في خيان إيش تنو نهر قناعة كيدو هيش رقبة السنبي تتاوا جيش تألطغة استسيد بشيك شجن بري دروز بوا أما نقاك الذي ياي جاي كان إيرا كخلق ناوي ملاسا كان بإما بك ناوي رب
1: يعني لقى أوج خلق يوندي كده بجنابنا ولا دانا مزرعة خلق كتير لاستنا اللي يكره مافيا نخ يوندي يعني كنا بلا نازور أشك لك
0: بقى كي كم جار أجداري خو بخش كانم كرت كشتي وهاي دم باجبو شار روش بين بايكوت يا بول هات نسرجة حتى نخش خانة كه كنخش خانة هي منالانة أو أصلا دام لوي نكره نيوي كارمنداني بس لوي خو بخشبو يعني ردك فعلك يهبوه ضل جي قيد داخ أبو طلب لمن ينكرت لقال يان بجدار دم أنا قلت قلت مني شوك دوي خوم همو من خوم لناو جنبينيوه خلقي ظلومن بني يقرتو دنك لجادادي من ما بنجي بزي بنجي جندالي وغي فشار وغي يعني تغلال كدني خلقي مو مالا وتم بعض جدار بنا قلطان
1: واتا اوانا انا اگر دنگی وان نبی ما مستلز اگر بو ایوان بدنگی وان نبیت پناب چوی برن لچوی تر بتوان ما فکرن
0: لیره یا تر فشل حزبی هیا جیاتی او بچ مثلا بردگای انجو منی وز بچنا بردگای مثلا محافظ بچنا بردگای یا کیسر بخوزاقو اچنا مکتبی رای خفتن اچنا لق چونکه ازان لیره همو جمکانی حکومانی لدهور جه کنترولی حزدایا هم مدير عامك هيج دخلاتك لا لدفن إما هم بدستي لقى لقش بعازي مكتبي خفنا لسه مكتبي رك خفن لنا واي لهاتوا يعني أوكو إحنا أوكو بلين خلق دبي ترجعش ناوي تواصي بس وأو خلق برواتا أو شيء كاستاحد الدكات ليرا مدير عامك أتوان الدكا أو ده كا لجنة يحذي هيا مرك خالك يحذي ده أوان دي كت بريا أبرا خلق وبيبدأ كنكا مثلاً حاجة كامو آخر بيشين لا يحزب مش حقا كنتوري غلطة أما بوشوي غلطة أما كنكي غلطة نابيتن بيتن حزب لحق دورة سربيتن يعني الحمد لله خطوانا كإستاء إما ديكين جرعة بخلق دروزوا لو كدتا إستاء كندين نالبيتر مبوحاتوا طمش دا بخشة إن شاء الله بتواني زياتر درجة بخلق بكينكو أما بلين أما غلطة غلطة بقى هبيتن أجرينات هي تعينك هبيتن بكور الشهيد بيتن وانيا تعينك هبيت بكور بيش مرجاك بيت أجر تعينك باوا إلى كان بيت أجر تعينك باوا أو بو بو خوبشة كان بيت خوبخشي إيه إنش طالع خوبخشة بيش كنا أكي كورونا شهر خوبين إستاش خوبخشة أولوية بومبونة أمانة تعينات دابيتن شمولي بيتن كرة بر كرستو لو هالخط الغاز هل يشوي أو كرة بركة؟ ها؟ بملايين يكشوي أو كرة وانيا؟
1: بلا
0: يعني جدي ببيصاد وشفات هزاري مية ثانيا أما بزامن كردني مصبليانا بابا حالي مقدير بكين كلمة هل ظلم بينو تيوش بيدين ببردان ببين إن شاء الله بتعو كالتورة بيقو
1: إن شاء الله ما متهل السبارت بكي تندرستي لأستيك دائل سنوري بزقاي دروكو بهديان مثلا بيداوي سبتشكيا كان نيكارمان دي تندرستي خوشخانة كان يعني لچا أستيك دائل كالتورة تندرستي
0: كان دي تركي تندرستي ومو كرتكان در الليرة أو مثلا شن خوشخانة يكن هر أو نخوشخانة كالسر كي بيش سرحل دان كرابون هر وق خون يعني هيج أو من أبينا شو كان خي ديريني بجير شاري دهوتو اون دیگه پیش کردن و لروی دینه نخوشانه اول دیگه ایسا چند دینه تبون وقو حیکه ماون او ده حفظان ایسا او دیدکین کنی لدکین بس او بناتانا او خوشخانه محتاج ملاکن او ملاکن مانا ملاد درستی ایبا بفی قصی بفی قف مدیری صحیح و کالیتن اینا حاجت مانا تعینات هیا نیدی که دو هزر خوب بخش مان حیل دهوش اکاری صحا باشاو خانه ایسا برو صيدل لوي خبخشة برو راده إقبال خبخشة برو أويدي إناش خبخشة برو حدقائك لوي بخبخشة يعني خبخش حمولي صاري تربكات وانيا إذا كابول يا

0: bu be be bi baykotu alen man girdan kir ba bitin yeme ne hoşxane ben de ne hoşxane minalala ama pek kev pek kev bu çünkü milati zurna milati sa'in zur kev zurna şani lawi idari tu idi hem de ser bina mai lehdu ona yani qaz qarda destan ve berani kert kendisi bire yani beyan basit kezip kezip حزب كيبو مرشح حزب بيت قادر الباج بيت الأكل إيش بو حزب بكار مش تلني أتفا أتاكي كان بدارو تكيشي أيكا تعدي كانوا يجنب بمو وخوي كاريرو وكار دريكي حزبي أزيات اللي كادي مهني كإيشي خوي بكار يعني بدا خلق إستا لا خلق زيات الرولة
1: ما وصل هلز مفاهی وزیری تان کرد ولی سرم با اندروزی که کارمندی تندروزی زوریان پیسته 2000 خوب بخشان لسنوری یعنی مفاتحی وزیری خود بر پرسانی حکومت بلی و حکومتی هری مثلا مفاتحه تان کوی که
0: بلی داخل جیگ داخل لیره ام حزب خویان لپلمان تار جبرد ابینن مش انجار حول داوه بر رساله بتیوندی اتصال دم حافظی دکم هرچند خلی پیشوتر اتصابو این باید که وکرد بلام امره حروانی من نادر به تو مجبوری او کرد که امانه خویان سر ابینن لنرانی خلق من قفان کل گوزید کش ام کیسه لسر کیسه کمر یعنی عجایب لیره ایسا مثلا کسی بس ما کان دریتن دشوانی کلیه صبح اثنان یکم جار خوش بیتن اینجا بتوانتن بچه داگ بکاتن یا لعید ایش بکات وانی اما رين ملع رين ماي وزارتي في التندرو عجل ليرا اويا دكتور هاد على من مستعد نضلخو بخشي بكام وزد دكتوري دك عزاني چي دلتا شري كاري اداري هيا ليرا ابانا محافظة محافظة اردن ملفك بو آسايش او كتاب ملبسة آسايش على ايما ايما لبرجوان ديش نابين كا دكتورة ببي بخش اخوصي ام ام ام ابكام ظلمة بكام بو آسايش ترازينا والله إلا أمنية وا حتى كسرة مستغرب ديلاين فان كل جالس يقول تملا برشي يقول أكيد شكاوي وسؤال شو باوتي أو دبرة إني أقول أهل بروية إيه بس يعني شو معياراتي هاتو في دخو بخش عقوبة باوتي خود يوم برد بدي كلا لفاك ديتا إيه حلقة إيش بوتشيا أنا أظن احتمال اللي دلوش تهرنية حلقة أصلا بوتشيا مع شش صال شارين صال دولة زوايك بخلقي دهون خلقي أو شربي وانيا غير بكي وهي التحويل الدكا وآسايش آسايش راي خوي بلايتان والله من برجوان دي أبينم يا من بابردين أبينم أفعيد هوك آواي إستخدك مجبور شي بكا لو كاتك كبير أخو بخشش برون فرمي حزك بسرعة وعوا بتوي ديتو آسايش لسريان منيتان ايه شي حكم رانيا اما ماتش باسي باسي تقازي بيدك يعني باسي كاما دا تروري دك يعني بس كاما ما حق حقوقي خلاصي دك يعني كازادة على بيرو بوشونة خوي يعني ازادة لا لا لا لدينة خوي ازادة شي قومية بيت ما دام خلاصية ايه خلق ترسالك امينة تراري اصايش تقع بدريتن كاما ببيت خوبخش يعني بيت صحة ليرا ترويرانا من پشتی شموت و بود و تم دنیا لان خوش خاکانی دهود تنیا اویدی هیا
1: خوش
0: سی سر لای ایوه پیالن لای بس پیالن تخت سری سری اوی سری یک بس لان علام جیگاتا برو علام جیگاتا اوی بخوا کا دستور کا تشخیص کا علاج کمان کا اویدی همو لدروینی همو لالچی درو لدروی کرتی حکومی دبیتن دبیتن اینجا بچ خوش خانه یعنی بدا خوا
1: هاتم لسر امسیار کم ما مستحلیست آیا دامناندن نایاسی نایاسی یعنی که بشواز اکریام که گندل یعنی تل فرمانگا حکوم یکنا یا خود دروی کرتکان حکومتی جی کرتابتی جی گرتو تاو
0: اوی کرتابتی لیرا کس ناتوان هیچ شک بکار نا بنگل او پشان پروژه که نخوشخان خانا لیرا دکان چون کرتابت بو يكسك بو لا حزب يدفنه بو حتى أم نخوش خواه كم ترين نرخ دان رابو

0: Ez zorbeyan baba heşta nawerin nawerin maman beden. Va bir de kenar vala minin beden. Yani nahoş devno du beyani. Ekevi de bir musaala bu o malumat dağı da parlamentara itirlere. Çünkü ben ayari mühemi zorbeyan dana valın. La postman atarsan. Duan eğer bir hükümet, hükümet kif a'mala. Belli ki kirsin. Siyem emel zorca barayga desteyseru parlament. قبل صلاه ايما او دوري رقمان كردوا با توجيه السيار بو او وزارته مثلا ام بناتها تابعيانه بلان استاذ بسرقاتي برلمانيه يعني شيء برلماني اخونا بحقيقه تفكرين شتو لسي سرقاتي برلمانيه برلمانيه
1: بلى
0: هولي كانت نبي كلاك والله من ندم بيننا وهولي كان بوراي تشتيرون بمبا جندل يا نحل اي اوي شنيا امين السلام رقابي دادجا
1: طبعا
0: وخلقي مش أظانين داخوة بداخوة دادجا وقانون هرم ديشتية فيش إن شاء الله متفائلين
1: إن شاء الله
0: فأنجامي أم دكانة بيني بابا مش داك بخلق بدين قلين والله قانية وصصر وراو فعلا بكرسك وولاتيكي آسري قانون رمبري قانون كسانا وانيا نفرك بارتي وغيري بارتي جندالی کرد بنبری دادگاه یسانن نه عشیرت و نه مال و نه خزم خزمایتی و نه زب برتن عدالت بسطی نتن بس حقیقت وای واقعی ایما وای
1: بله ما هلز لکوتایی تو مجده دیتا خلکی او سنوگای دوگ خلکی که مافی خو خلکی که چند سال بخش دانه مزره او خلکی که تواوی کردو خویندن و او ای کانن تا اصال مانو دانه مزره مجده دیتا انا که بدوی ام کیسان بیگین تا بوی دا پروری و بسینانی مافکان یعن بانن
0: معنی اوانه بشراب مطلب ایمه لو دو خریانه چی بو حال شاندن يجري بري بستوسي كري كدرشوي زنبي أمريكيا يعني او مطلبي ايما او بستوسي كرا اتر بكنا و بكني باولويات لكي تشيب معيار حبتن جيجل معياري حزباياتي لابيتن بخلتش شرطة اتر بكنا و اول ديتر في ديتر بدفال تيبارية دامان جوا بابر لقل لين كيكي لقلو لجني داران دني حاليان إحالي أيبن إحالي كنفل بدو دارون بو او كساب بك كوسي هدو كرا يعني دروي ياسان عن مرجي كمان تيانيا يعني هي لجنة طبي تانيا يعني سوابق الحب لنا او كسان دا او مطلب يانا مطلب ايما بس من مجدب الكي دوك زيادة بدل جو كيسانا ولا بدنا في خلقي دوك ان شاء الله كفعلا عنو سرور بتن او انا سودي لأبي كيفي دابش كردين لوي لسر فانبران ليرا كيساكي زجوريا وشمان لسر كردو جورترين ضليل لو كساكرا لباكينا لفارز بوكو إلا ريسر بخوز دخو إش أو توابيتن وبالغان يجيج بدا سمان بين أدينا راي بشتي بابين بچين كانزمك كادر أم حزبنا سودنان بين لو فارشة زيان رياريك يجو مني وزيران بو تاين فرمان برو بشيو خانة نشينان بو أو ساك ترمان هيا في كهرباء فشيلي خلق يا من خمش كم ترمان برا وحاصل ما مسا ترمان برا فيش دهاتنا ما بانو تي كارم قطع كرا وتشي وتشي قرض لازم بدو 18000 كهرباء باش نشي خلق درايا من خلق درايا كخشت او قرض بدا وتشي اذا كان قلت والله يخدم كردوه قرض مسدود بين ما الين استقرش بدا تب ايوا بالكهرباء دابا مع عدالته مع عدالته ولا سيد او بلدانك هلا دس مانا بيدي بك خلطانك وهندك جي جاي حزبي وبارقايا ملايين الدولار مش بون ينقص على كهرباء بس
1: للا اللي خوش بون بو انا للا كهرباء للا كهرباء كوجين لخلقي فقير وهجر
0: خلقي فقير وهجر ودطاق وخدمات كاملة ما مستوفيش جاو يعني شهيد كهرباء برن بري اوه لي خرج بود مبارك زاري حزب ومؤسستي حزب ديكن ملايين دولارات. الله كيف؟ أي برايدشتي كيف؟

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة وضيلة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان أبو هريرة رضى رحمة خوالي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي نشانه منافق سيانه اگر قصي کرد دروب کات اگر بلينی دا نيبات سر اگر سپارده لا داندرا خيانتي لبكات

0: كتمشى هذا كم عالم الاستحاد فين زوت الصرق الشوي الصرق تيا كتي بنزين يا كي ببرد يا كي دواي صرج ده قريب داري وهاي لا أخير دين ده أولي ويزو راشة
1: لساعة شش سمين وقتين الصرق ويش نهر ببرش ما أنك تو ساعة دي تندا لما أنا بنزين يا وشي خويلي بيتوا دعوة كايرش ما أنا يوصله مرة نميت
2: والله بفتح تارسات بنزا دينار هر شوي حكومة عراقي اه اون دمان دي ستار ساعات الى سريبين معقول جان مال سلاو تكسيبي او تكسيس بو عربي دبيتن
3: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني بو حكومة تشي بيسرو بري وتو
4: في بنزين جرانا براستي نرخي بنزين جرانا ندبا نابي وابي قيرانا كد دروس كراوه والله حكومه دوشتي ساره سربطاني بكره تاين ساره سريبكا تاني حكومه ساره سريبكا لبن دستي خويتي

0: سود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنوو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: ایستا گویبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانگخواز حسن حسین
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيزان لخزمتي شيروشي مريم أبوين داك عيسى عليه السلام بس أومان كركا مريم سلامي خواي قوري لبي بباق داويني وبإيمان لبردسي زكريا وخواي قوري خوي پرورده اكردو وخواي قوري خوي بردام خوارني بو أنارد ببي أسباب وتمان خوای گورا دو جار مریم استیفا کر جاریک بو تقوا استیفا کر وک باقی مروفکان باقی صالحین جاری دوم استیفا کتابتی کر که اویش بو هنا نبونی پیغمبر شی خوابو علیه السلام که عیسی السلام خوای گوری لیبه ام استیفاین جال استیفای بیکم چون که اما بو هنا نبونی مروفکا ببیبونی باوک روجه که مریم سلام خوای گوری لیبه فتخذت من دونهم حجابا کاتی لقوم کی دور کوتو لما تقی روش حالات ولو منطقية كشوين يبوك سردانين أكرد لويش يشتا پردي دادا بوا بو اوي زياتر پاريز راو بيان نبادا كسي ليو تيه پرو بيبينه كأم خريكي ذكر ويادي خواه ألو كاتيا پروردگار جبريل عليه السلامي نارد ولاي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا خواهي قولة جبريل أنياري عليه السلام لشيوي إنسانك جوانو كاملة وكو إنسانك وكو بشريك جوتمان إنسان أو كسيك روحي تيايا بشريشتا بروحي يعني روح تيايا خفيو كاران أبو تيايا أو بوكاتيا كمريم سلامي خواي قوري بي أم آفلت دايوان باكا أم بياو أبيني أم قنجة قوزة جوان أبيني لبنايا يكسر بنا أقريب خوا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي حستي إيماني لاي برامبر جولان بي فرمو أقر تو تقوى داري وإيمان داري فنات بي اقرم بخواي مهربان والرحيم كاريشي اوابكي اوابو جبريل عليه السلام ملايكة كاتب بينيان مريم اترسيت هيوري كرده وفرموي قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية فرموي نا مترسا نير لا يخوام بو اوي منالك تبي ببخشم كوريشي باك كوريشي تسكية كلاو وباك كلاوة للاي خواي قورا بيد ببخشم مريم سلامي خواي قوري ليبي ليريا برساري بودروس أبي ديارا أم برساري مريم سلامي خواي قوري ليبي وكو أو برساري إبراهيم وايا كاتي فرمي قال ربي أرني كيف تحي الموتى فرمي خوايا بيشانم بدا بزانم تشون بردو كان زنو أكيتوا ليريشا مريم سلامي خواي قوري ليبي باوري هيا بدا صلاتي خوا ازانی خوای گورت شی بیو ای کاتو که او بردام خواردنی به بی اسباب لای پروردگار بو اهات بس لیلا پرسیاده که ای بزانه چون که امردینیا هاوسرینیا چون ابی منالی هبه قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اكو بغیه چون من مکرم ابی بچی شیوه یکاتی که من هاوسر داری منی و هیچ پیاده سی برم نکوتو و کسی شی لش فروش جنیم و العیاذ بالله فرمي أما كارشي آسانا لاي پروردگار هرچي شي بيه بكون فيكوني انجامي أدا چون آدم عليه السلام اهيني تبون ببيه بوني دايكو باوك ودواي چون لآدم كبياوا ببيه بوني هج آفرتيك حواية تبون دواجاري چون لم جنوبياوا جنوبيا منالي تر كروكشي تريه تبون چون حوا سلامي خواي قوري ليبه ببيه بوني آفرت هاتبون ببوني بياوك لاي خواي قوري آسانا ببوني آفرتيكش ببيه بوني بياو انسانا كان بنا تبون وخواي قوري فرمي اما کارشی آسانه با پروردگار و خواهی گوره ایوید امنالی تو بکا بنیشانه و بلگو ده صلات و بکا برحمتک با خلکی و با بشریت و اما کارکو براوتو حتمی و رو ادا کاتی ام قصه ای کرد جبریل علیه السلام یکسر مریم سلامی خواهی گوره لبه حمل توشی حمل بوم فحملته یکسر حملی بوم عزیزان زور جار پرسیاره کری آیا نو مانگلس کیابو آیا نه از زکارم چونکه اگر تو کات سیری بنی اسرائیل کی مریم سلامی خوای گوری لبی کچه کی 14-15 ساله کچه کی هر زکار تازه پیه گیشتو لم تمانه اگر آفرت یک منا حملی هبه با اشکره اتنی آفرت کلناو بیت المقدس

لنا مسجد الأقصى يا تنا أفرتيك خو أجر حملي هبي در أكوت هرزو بيان أزاني بويا كاتي من عليك أين توم مفاجئ أيك كواتا بويا أياتكش فاي تعقيبة فحملته يكسر بدوايا يكسر بدواي قصكي جبريل عليه السلام فحملته يكسر حملك بهات فانتبذت به مكان قصي دور كوتا ولا خو مكي طواو كيتر لأخوي لبشوين كيتر أبو حجابي كردبو بلام أوليت الدور كوتو أفرتا حملي بودروز بوا راسا شوين كي چابو كزنا بيني بلام لطريقي خويا لشبرزي خويا كالبراك حملي بودروز بو يكسر دور كوتو بو مندقية كيتر كاتي دورتر كوتو مريم سلامي خواي قوري لبي يكسر لقل حملكا يكسر جاني ملبوني شبوهات فأجاءها المخاف بلين آزاري منالبوني بوهات وأم آزاري منالبونا بالي بيوانا إلى جذع النخلة تا قد دار خرمايك كهيج بريكي بيوانا بو كاتي مريم سلامي خواي قوري ليبه كشيشي جانج باك داوين لخواترس استال لبريكا حملي بودروز بو منال الاسكيا يتيو جاني منالبون ندايكي نخوشكي نكسي لتنشتي يتي نماماني تناخوي وكشيشي منال شوارد بانز سال تازا بيقيشتو حملي چهي لو چوالوانية بتنها بم آزاروا بويا مريم سلامي خواي قولي لبي زور بطاقة بي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خوز زقا بيش اما بمرد معي افرتي داوين باك زور خمي داوي اخلاقي خويتي زور خمي شرفو ناموسيتي ام تمناك تمناي اكرك بمردايو كز ناوي نزانيايا وناوي نبرايا حتى بمشي وخوي نبينايا كافرتي كاتشكا نازاني دواتر تشيرو ادا نازاني اتر امنا لا تشيل يبكا مناليك اي باتو ناو بني اسرائيل اوان باور ببيغمبراننا كان عليهم السلام زكريا شهيدا كان يحيى شهيدا كان يعني قرس افرتي داويان باك كسانك لكامينو بوسيان بوي استا ام افرتي حملي هي شون اتيتنا قومكي کشی کیش به پشتو پناه بیا کاز به دایک به باوق زور قرصه بویا تمنا ایمرد نیکل بیا ترسال لوی آبیت عاقبتی امکارت چی بیت پروردگاری کی برحم فناداها من تحتها حل جیر و او تریز جبریل و او تری عیسیا بذر راست الاوی ک عیسیا من علا کور پکیه کل دایک بیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريه او تلي جبريل او تلي عيسى عليه السلام بلام راس الاويك عيسى بسلامي خوي جوريبي كاتي دايك ابيني بم ازاروا اميج مناليك هاتوت الدنيا فرموي مترسا بيتا قد مبا او خوي جوري جو قال اوي شي بو هنايت دمو تشاي لي بشو خوتي بيباك كروا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا او قد دار خرمايا راوشينا بو اوي خرماي باكو تازو جوان بكويت اخواروا فكلي واشربي وقري عينا اتر بخواروا خرماك بخولو او بخواروا خوتي بي باكرو خوتي بي فينكرو دمو چاي بي بشو اتر اقات بيت بتاقتش مبا وقري عينا بتاقد مبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما حكا سيكت بيني تو إساتش ناو قمكي خود من دباب أم نال دباب أو شوية حركاتي تويتا ناو قومك توا قسمك هجمالي فقولي إني نذرت للرحمن صوما بلي من بروجهم يكي لروجه كاني بني إسرائيل بريتي ولا قسنا كردن فلن أكلم اليوم إنسية ببورن من أمرو بروجوم قصد لقال هيش كسيك هناك هيش بشارك هناك مريم أم أمي بيوترا لخورماكي خوارد آيو خوارد دو دمو چايو شوردو خوي پاك كردو منعلاكي كرد باوشي عيسى عليه السلام كرد باوشي فأتد به قومها تحمله منعلاكي باباوشو هاتناو قومكي كاتي بني إسرائيل أميان بيني بياواني پرزق أميان بيني قالوا يا مريمو لقد جئت شيئا فريا كاريكي زور خلابت كرت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية مريم
تو باوكت پیاوه چی خراب نبو اي خوشکا كي هارون هارون دا كي بو اوتمن براي چو بناوي هارونو اي خوشکا كي هارون تو باوكت پیاوه چی خراب نبو امامي ايما بو امامي مزگود بو دايكت افرسي جي لشلوش نبو ولی هزو بالله الويا فأشارت إليه قصي نكر اش بپنجا اشارت يشي كربو منالك اوتيان تو قلت بي اماكي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا شون قصة لقال كسيكا مناليكا جاركا لناو بيشكا مهد واتا السرين جاقي منال جاقي خيو منال مناليكا جاركا لسر بيشكا انت عزالة دايق بوا بلا مريم دو بالا اشارتي بو كردو حمان قصة يان كردو مريم شون قلوا قصة كين جاري سيم اشاري كردو وتيان باش توشيت با عيسى عليه السلام او بو عيسى عليه السلام هات قصو فنوي قال اني عبد الله من بندي اخوام عبد الله من بندي اخوام بو يشيغني لا داتو او كرديان منالك بباوغ دايك بيما كوري اخويا والعياذ بالله اتاني الكتاب وجعلني نبيا خويا غور كتابي بوناردوم وكردومي ببيغمر سلامي خويا غوري لبي وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فرمي من عبدي خوام حتى قسا من عبدي خوام خواي قورا كردوم ببيغمبر سلامي خواي قوري لبي وكتاب برنامو منهجي بوناردوم ومن بركته رحمتم لحرشوينك هبم وخواي قورا فرماني بيا كردوم بنيوش كردن وبداني زكاة حتى لجيانام و خوای گور فرمانی پی کردوم بچاکل لگل دایکما لگل دایکما ولم یجعلنی جبارا شقیا خوای گور من نکدو با کسی کی شقاوتو شقاوسو خراب بلکو کسی کی مهربانم چاکا کارم برامبر بدایکمو عبدی چی راستقینی پروردگارمو پیغمبری اومو خوای گور کتیبی بو نردوم بنی اسرائیل شوک ابن بم حوالا اوان چاورین کسیگ بید بناوی مسیح چند زمانی که چاوری هاتنی مسیحن استا منالی لدائیگ بو ببیدائیگ خلکی که زور چاوری ام حوالن استا لناو بنی اسرائیل لناو اورشلیم بلاو بوتو که مریم سلامی خواهی گوری لبی کچی عمران استا ام منالی گلا برزدگای گور بوا استا لپرا منالی چی بو منالا کلسی بیشکا هاتو تا جواب هاتو تا قصه کردن دیار بنی اسرائیل اشلقه ليروا سرتاي جيانه كي تدس بيكا سرتاي جياني عيسى عليه السلام دس بيكا پیغمبر يك سلامي خواي گوري لبي كي هيك لا پیغمبراني اولو العزم وكوتا پیغمبره لا پيش پیغمبري خومن كه هاتوا سلامي خواي گوله هميان بي ما پشتواني خواي گوره لا حلقي ده هاتوا اشينا خدمتي جياني پيشوا پیغمبري خوا عليه السلام عيسى سلامي خواي گوري لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.